0: أهلا وسهلا بكم إلى برنامج نور على نور.
1: ونختتم حلقة اليوم من برنامج تسبيح وترنيم بهذا الدعاء للقديس فرانسيس الأسيزي، حيث يقول:
2: ربي هبني عزاء لنفسي بالقدر الذي به أسعى لعزاء الآخرين، امنحني أن أكون مفهوما بالقدر الذي به أفهم الناس، وأن أكون محبوبا بالدرجة التي أحب بها غيري، لأننا نجد في العطية والبذل من أجل الناس عطاء لنفوسنا، وفي العفو عن الآخرين عفوا عنا، ونجد في موت النفس من أجلك قيامة إلى حياة أبدية. لك المجد في سمواتك وعلى أرضك وفي إنسانك.

0: مرة في الأسبوع نقدم لكم حديث في السلسلة إن أردت السير قدما. فإلى الحديث.
1: مستمعي الكرام، نلتقي وإياكم في سلسلة إن أردت السير قدما، ونتكلم في حلقة اليوم عن الوصية القائلة لا تحزنوا روح الله القدوس. إنها وصية معينة محددة، إنها المبدأ أو الشرط الأول المعين على المؤمن أن يعمل به حتى ينمو في حياة الامتلاء بالروح القدس. رب سائل يقول: أي شيء يحزن الروح القدس؟ فنجيب فورا: الخطية طبعا هي التي تحزن الروح القدس. ومع ذلك أن نحزن الروح القدس أخطر وأشر من اقتراف خطية. نعم، إن البقاء في حالة الخطية لهو الشر الأخطر. إن شعورنا بما يثقل ضميرنا من خطية لهو الخطر الأعظم، والبقاء على هذه الحالة من الشعور بالإثم لهو الخطر المهلك. حين يحزن الروح القدس لا يعود يملأنا، عندئذ نترك وشأننا فنتخبط ونتعثر جاهدين، باذلين قوانا وغير ناجحين في أمر، حتى نتعلم بالاختبار المرير الذي نجتازه أن لا قبل لنا بقوانا وجهودنا على الخروج من المأزق الحرج الذي نحن فيه. صحيح أن روح الله القدوس حين نحزنه يظل حاضرا فينا، ولكن بدل أن يملأ البيت كله بحضوره الكريم فكأنه ينزوي في العلية أو في القبو. أن نحزن الروح القدس مجلبة خطر عظيم علينا. نقرأ في سفر إشعياء النبي: إن بني إسرائيل أحزنوا في البرية روح قدس الله فتحول لهم عدوا وحاربهم. صحيح أنه كان ما يزال في وسط المخيم، وصحيح أن مجد الرب كان في الخيمة، ولكن روح الله أبى أن يقودهم إلى أبعد مما كانوا وصلوا إليه، وظلوا زهاء 40 سنة، أي 38 سنة بالضبط، تائهين متذمرين متضجرين. ولكن ما إن أعترف بخطيتي حتى أكف عن إحزان الروح القدس فيملأني من جديد، وأكون من جديد في صلة سوية بأبي السماوي. وهو لا يكترث لغزارة الدموع التي أسكبها ندما على خطيتي، وإنما يكترث لهذا أني الآن بين ذراعيه لا بعيدا عن البيت وسط الخنازير. إن أول شرط من شروط الامتلاء بالروح يمكن تلخيصه في كلمة واحدة: التوبة. ولكن التوبة لا تقوم فقط على الحزن. من كان أشد من الابن الشاطر حزنا على ما أتى، شديد الحزن وسط الخنازير، ولكن حزنه ذاك لم يغنه فتيلا. كان عليه أن يقر بالحقيقة ويعترف بخطيته إلى أبيه الذي أخطأ إليه، ألا إن التوبة الصادقة تؤدي دوما إلى الاعتراف بالخطية، وإلا فهي باطلة. تعلمون جيدا أن عيسو لما رام من بعد أن يرث البركة الأبوية رذل ولم يجد سبيلا إلى تغيير رأي أبيه، وإن يكن قد التمس ذلك بالدموع. يقول سليمان الحكيم: من يكتم خطاياه لا ينجح، ومن يقر بها ويتركها يرحم.